0: اعلنهم.
1: اسمعوا يا شباب،
0: نظرا لغلاء الفول والحمص وارتفاع أسعار الحشائش على أنواعها، نعلن للزبائن الكرام إننا اضطررنا إلى رفع سعر الصحن من 35 إلى 40 قرشا. فهمت أنطون؟ مش بكرة تجي تقول لي ليش وتبلش تشارع. إيه. وبالمناسبة إن الأستاذ معلم نخل التنين، صاحب ومدير ومطرب ومؤسس هذه القهوة الوحيد، رغبة منه في التنويع والتجديد قرر إجراء مسابقة فحص أصوات، لأنه بحاجة إلى مطربين ومطربات يغنون معه ويأخذون عنه شقلة في الوصلات الغنائية. فعلى الراغبين بالالتحاق أن يثبتوا وجودهم غدا الساعة 10 هنا في هذه القهوة أمام اللجنة الفاحصة. وسوف تكون اللجنة الفاحصة مؤلفة من السادة: الأستاذ معلم نخل التنين رئيسا، وابنته ياسمين نائبة الرئيسة، وداعيكم عزوا أعضاء. بس يا شباب، شو
2: اللي صوته منيح؟ شو بتعملوا فيه؟
0: ما قلنا لك بندخله بحفلات القهوة.
2: بس هيك؟
0: ايه هيك، شو بعد بدك؟
2: بغني وما بتدفعوا له شيء؟
0: لا خيي لا، بغني له غنية وبنعشي على حسابه. مر
3: دخلك. وإذا المشاهدين ضربوه عوروه، مين المسؤول؟
0: لك. نحن المطرب عنا مكفول على جمعة، بعدين إذا حب يغني بغني على مسؤوليته.
3: يعني الشغلة فيها خطر؟
0: نوعا ما، بس يلي حس انه صوته معقول ينضرب عليه بلا ما يخاطر.
3: لا غير الاسم.
1: هلا يا شباب كلكم سميعة ومزوقين، وبتعرفوا انه المعلم نخلي ما رح ينقي الا اللي صوته منيح، فيلي حاسس انه صوته منيح يشرف بكرة قبل الساعة 10 تجرب حظه.
0: تمام، اتفقنا؟
4: اتفقنا.
0: وهلا صار لازم نبدا حفلتنا، تفوت انت المعلم نخلي، يلا شرفوا.

Oh,

خوف خوف طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن من حولي تلفنا. أوف أوف طول الهجر يا ليلى تلفنا هي ودار الحزن من حولي تلفنا هي هي هي. أوف

0: المعاوي.
1: والليلة والليلة إلكم عندي مفاجأة، راح بتغني لكم بنتي ياسمين لأول مرة. ياسمين
2: ياسمين تعي بابا
3: تعي يا روحي.

0: يا عزو صحتك، اترك كل شيء ليلي ونام، بس بكره خليها تكون القهوه جاهزه قبل الساعه 10.
1: تأمر.
0: يا عبدو
2: قول
0: كيف لقيت لي السهره الليله؟
2: منيحه. شو بها
0: السهره؟ كانت ناشفه، ما في واحد قال اه.
2: بدك للمزبوط، فعلا كانت ناشفه.
0: وين صاروا هودي اثنين اللي وعدتني فيهم؟
2: الجماعه اللي بيطيبوا. انا قلت لهم يجوا، وبفتكر اليوم بيوصلوا.
0: وانت امين منهم؟
2: ولو يا معلم نخلي.
0: وشو عرفك؟
2: الأول عامل تخصص 5 سنين مظاهرات مع طلاب الجامعات.
0: يا عين.
2: وزيادة ثقافي سافر على أيرلندا، اشترك بالمظاهرات هونيك، وبكرة بتشوفوا عيونهم بشبشة عقناب الدموع.
0: وهذا بيعرف يهيس بالإيرلندي؟
2: علموه يهيس بالإيرلندي، بس ساعة اللي يكلها يصرخ بالعربي.
0: عال والتاني؟
2: تاني آخ شو بدي خبرك عن تاني. شفت يونس؟
0: يونس بيع الخضرة.
2: ايه يونس ما غيره بيع الخضرة. هذا التاني اللي عم بقلك عنه ضل يعيط ويزيع ويصرخ ترشح ليونس بالانتخابات.
0: هل انت
2: يا زلمة صوته غطى كل الاصوات بالصندوق.
0: ايه بس لازم نفهمهم وين يطيبوا، مش نفلتهم يصرخوا على ذوقهم.
2: اكيد. بس مشان الدفع كيف بنوعدهم؟
0: ليك هني كيف معودين يقبضوا.
2: شوف هني مش متقاعدين مع هاوي طرب، وفكري نحنا نوضع لهم تسعيرة نص ليرة على التطيبة.
0: نص ليرة على التطيبة؟ لا يا عم شو نص، هو ده ألف لبر خمس طابات بربع ليرة، ربع بزيادة يا خي.
2: لا لا لا، هو رح يتعذب ويشوك اليوم لهون، بعدين رح يطيبوا لك من كل قلبهم. نص ليرة عاد.
0: ايه بس ليقوم ينطربوا شي ساعة ويصيروا نازلين تطيب، ابي يخربوا لنا بيتنا.
2: ليش نحنا رح نتركهم ينطربوا؟ ولك انا اذا شوي حسيت عليهم رح ينطربوا بسحب لك اياهم جوا بدون ما حدا يحس. ولو
0: عال اتفقنا بعد السهره وين بدون يناموا؟ هاهم القهوه.
2: انت عليك، نحن علينا نسقيهم كل واحد مدقت عرق ومنسرحهم، ولسبب ما يقولون شي كميون خضره مسرب بهالليل زقهم معه.
0: عال اتفقنا لك.
2: خاطره
0: مع السلامه.

0: dan.
1: Jim!
2: إذا أنت؟
3: قوم عمل لي صحن فول مستعجل عندي دورية.
2: وين الدورية على بكرة الصبح؟ غزبي ولا دورية؟
3: قوم عمل لي قوم وكتل لي الزيت شوي.
2: الموسم بالفول على بكرة.
3: يلا بريوك قدرت حق اشتغل.

0: دونيس افيش
1: بسيطة لا مقدونيس
0: بصل كمان افيش
1: وبلا بصل دخلك على بكرة الصبح
0: ايه بلكي بركة بوس الظابط
1: شو في؟
0: ما في فول كمان ما في
1: بحياة عزو
0: بحياتك
1: في حماس
0: حماس
1: ايه؟
0: ما في في صحن بقى من امبارح ناقص لامتان تاخدوه
1: هذا كامله انت وجاب لك صحن كامل تقلك
0: ايه لك اوعى تخلي صنف اكل يعتب عليك ها سامع
1: دخلك شو هتعملت انتو زهية
0: زهية
1: ايه
0: ضل العريف تبعكم يحورك حد بيته هو الدورية تهشل من الضياع
1: لطيب دخلك شو هتسأل فيها
0: خطفة بيع الحليب
1: لك ونزها
0: ونزها خطفة سليم
1: اخ طالع عبالي اخطف حدا
0: انت بدك تخطف حدا انت روح اخطف لك شو جنبه تجيب بيمشي الحال
1: انا
0: ايه انت بلكي بيخطفوا لك نفسك بريحونا منك
1: دخلك لطيفة عشان تعملت انتو اياها
0: كثير شغلتك بيلك لطيفة كل خلصت من رسامة الطاولة
1: منيح بلش من هذيك
0: لا حقي انا بلش من هالشي انا معود بلش من هون
1: من هون
0: ايه من هون
1: ايه بلش من حمدك انا بلش من هونين شو رايك
0: لك يلا ما اهضمك على بكرة الصبح

0: الشباب كلهم جايين يجربوا صوتهم. تمام بتغني؟ كان شو جاي تعمل؟
1: أنا بسمع.
0: بسمع؟ إيه؟ بتحب تطلع تقعد مع اللجنة؟
2: ما في مانع.
0: اتفضل. علم دخلي صار فيك تتفضل. شباب بس يطل زحفة اللي بيحب الحماس.
3: شو مين حضرته؟
0: عذرته من اللجنة.
3: خي من احنا اللجنة؟
0: عذرته كمان من اللجنة بس من برا.
3: ليش اللي جوا ما بيكفوا؟
0: بيكفوا بس يلي من برا كمان ما بيشكوا من شيء.
3: اه شو الشباب جوا شو انتو؟
0: يلا وين احنا ليش؟
1: انا
0: قرب.
3: شو الاسم الكريم؟
4: فضلو.
3: لمين بتغني يا فضلو؟
1: شوف انا ما بغني لحدا، عندي اغاني خاصة.
3: يعني انت بتلحنها؟
1: ايوة لحنها بنظمها وبغنيها.
3: عظيم، ممكن تسمعنا شي لحن؟
1: عراس
3: فضل.
1: كرسي كرسي
0: عراس.
1: يا جارة الوادي طول

0: عالي يا حبيبي، بس هذا اللحن معروف.
1: بعرف انا كل الحاني معروفه.
0: لا بس قصدي هذا اللحن لعبد الوهاب.
1: ومين قال لك لعبد الوهاب؟
0: ولا هما الاذاعه بتقول.
1: عاد بدك تصدر الاذاعه عشان ما بتحكي.
0: لا بس قصدي عبد الوهاب انشهر من ورا هالغنيه.
1: عبد الوهاب شهر عداري. عبد الوهاب ما راح اسكت له عليها.
0: مش راح تسكت له عليها
1: ابدا.
0: لا ايش فكرك نحن راح نسكت لك عليها؟
2: اعطيني كلمة على جنب.
1: ايه ليش لا مار
3: وعيسى. وين يا اخي وين؟
4: والله عندي موعد اتاخر.
3: رجعت قال لك ارجع ما بدك تغني.
4: خيي صوتي مش حلو.
2: شو بدنا نسمع؟
4: والله يا عمي صوتي مش حلو.
2: لازم نسمع.
4: شرف
2: شيله ريتو للشو بيجي منه الحلو.
0: عفيك شد حيلك شوي. عفيك
4: اوف. اخ اوف.
0: اوف. شو مين اللي بده يغني؟
5: مظام.
0: حضرتك لمين بتغني يا مدام؟
5: ما بتغني لحدا بس ليلى.
0: طيب ممكن تسمعينا شي مدام؟
5: وجه الحديث اللي إزي بتريد.
0: طيب ممكن المدام تسمعنا شي؟
5: راح خليها تغني لك. سمعي شي نجيبه.

0: آه يا مدام،
1: مين قالها؟ مين قالها؟
2: مين قالها بالشباب؟
1: مين قالها يا مدام؟
2: خيل قالها بصراحة يحكي عشان يروح
1: ولا مين قالها؟
0: سلاح؟
1: ولا لفوق؟ لفوق؟
0: دخيلك يا خي، دخيلك ارحمنا.
1: انت اللي بحيت اخدي الناس
0: بامرك والله.
1: هبط علي انت بيعجبوني اولا.
0: رضاك.
2: وخصوصا يا معلم نخلي اذا ما كانوا مطرحوا.
1: مش قدامي.
3: شو يعني؟
1: فكرك تغني بعد ما بلشتوا يتغلصوا. فكرك تبليل ها؟ مش قدامي. نجمان. اذا كنا فوق. ليلة فوق.
0: عشو خايف؟ ليش فكرك من مساحة بسلاح عواص؟
1: للافو
2: لا تنقل لا تحرب.
0: شو مين بعد فيه؟ سمعونا، نبش ليهم بالأول، نبش ليهم يا خي، نبش ليهم. شو خسرانين؟ هيدا التاني مش عاجبني شكله كتير، نبشو منيح. ايه هيدا سمعونا، سمعنا يا عم. يا عم سمعنا.
4: ما بقدر.
0: ليه؟
4: هادد البعيد عنك.
0: هادد؟ طيب مش ممكن تسمعنا شيء ابدا؟
4: يا ريت، كنت بتمنى اني سامعك بس مش مسابه.
0: طيب كيف بدك انا نعرف انه صوتك حلو؟
4: صوتي؟ مرأي قل له صوتي كيف.
5: الله وكيلك يا معلم نخلي، صوته مثل جرس العبودي.
4: سمعت بدانتك
0: يا خي؟ طيب مش ممكن تسمعنا لانه شي اوف؟
4: راعي لي شعوري وحياة ولادي ما بقدر.
0: اخي مراعي لك شعورك بس راعي لي شعوري، كيف بدك انا نعرف ان دون ما نسمع؟
4: طيب انا شو اللي مصحك زوالك؟ قل لي.
0: لا يا خي مش هيك
4: القضيه. قل لي بي شي.
0: لك ملا علقه.
4: قرب لي بيتي شي.
0: لا يا خي مش هيك. طيب هلا لنشوف اللي شو بتريد نعمل. تفضل.
4: هلا موقتا ما بنقدر نتصرف قبل ما نفك الحداد.
0: يعني من هلا لتجي لتفك الحداد العوض بسلامتك.
4: يبقى لنا وجودك.
0: عوض بسلامتك.
4: يبقى لنا وجودك. يبقى لنا وجودك. عوض بسلامتك.
0: عوض بسلامتكم. عاود بسلامتك. بس تكون خدمة أحسن. عاود بسلامتك. عاود بسلامتك.
1: هم ناشيم علينا الأخير.
0: أبدا سلامتك.
1: أترك.
0: مع السلامة. اللي بالهمة. شفتي؟ بعده صوت بيك أرحم من غيره. شو يا عزو بعد في حدا؟
2: ولا لا معلم.
0: فإذا قومي تنفل.
3: هون عم تفحصوا الأصوات؟
2: اي نعم. عمالك معلم نخلي؟
0: شوف
2: يا الشاب جاي يفحص صوته.
0: خليه يرجع بكرة.
2: لك يا معلم اسمعه يا مرتاح، شو راح يكون أحسن من اللي مرقه؟
0: أو لك؟ طيب هيت سمعنا تنشوف.
6: شو بتريد غني لك؟
0: حي الله شيء.
6: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
7: شو قلت لي رجعي تشوف؟

0: لا لا لا لا لا لا صوتك ما بيسوى ابدا.
1: ولو
0: عم بقول لك ما بيسوى.
2: كيف يا بابا صوته بجنن.
0: بابا عند سكيدي شو بفهمك بالاصوات.
1: ولو يا معلم نخلي بنتك لها رايها.
0: ايه بس انا اللي بقرر. صوتك ما بيسوى ابدا وكله لشاز. وعم توجه صاب القهوه. ها
1: ليش
0: هيك عزو رتب لي الهيئه وبعث لي ورا عبدو. عزو هلا عبدو
2: ليك ليك ما تزعل بي نخلي هيك ما بحب يكون في حدا بغني احسن منه. هو هيك بغار.
3: شو بدي اعمل بخاطري.
2: طيب ليك مش رح تبقى تجي لعنا على القهوه.
3: ما سمعتي بيك شو قال.
2: شو قال إيه؟ ما تغني تعو مش ضروري تغني.
3: قولك هاي
2: ايه. وبكره عشيه في عنا سهريه اذا بتحب تجي.

0: هي ما بعرف شو فيه. هو قال لي روح يطلع عبده. ليه انا شفلك
1: اخ ان شاء الله يكون في شي مشكل. شي في خبيط حايس صار الي جمعه قاعد حس حالي رح طق.
2: مرحبا عبدو.
1: اهلا اهلا اهلا خير ان شاء الله. قول.
2: قضيه خطيره
1: يا عيني عليك. قول.
2: في واحد اجى لعندي على بكره على القهوه تيغني.
1: ايه
2: لصوته بجنن. انا منعته يجي لهون وقلت له صوته مش حلو. بس بعدني مش مرتاح وقلبي ناقزني منه وفزعان.
1: من شو؟
2: فزعان ما يصير يجي على القهوة ويقوم شي ساعة ينطرب ويشلح له شي قوف بيشرشحنا.
1: يعني صوته أحلى من صوتك؟
2: صوته حلو.
1: فهمني، يعني إذا غنيته سوا بيمسحك؟
2: عم قلك صوته حلو.
1: صوته حلو ها؟ والله لا تربق له إياها بتربق هالحنجرة.
2: لا يا شيخ مش هالقد. شو بك؟
1: فهمنا لك إيه شو بدك.
2: بدي تمنع لي اي وجه صاب القهوة.
1: بس
2: بس
1: لا لا لا انا امنع وبس ما رح توفي معي. انا اذا ما بليت ايدي فيه ما بيمشي الحال.
2: ما بعرف، المهم اشوف صورة وجهه بالقهوة.
1: ما عليك
2: وانتبه للشويش. ها
1: شويش؟ ليش بو شويش؟ الاتلين هم بشويش. لو عم الشويش بينطر هيك مشاكل تما يتدخل.
2: طيب دبروا بمعرفتك.
1: انت ارتاح غيره بعرف شيء؟
2: ابدا. سليم
1: خاطرك.

0: نن اجينا هيدا اخرة النهار. شو مرة ومن هون كنا قاعدين مبسوطين وهالشباب عم بهيصولنا وهو ليقوم يغني قدام حدا مصيبة. بس انا ضيّنت معه منيحة. لا يا تنين لا يا ما في اشياء مخبية بزوايا الايام. اخ حاسس انه في عاصفة زاحفة صوب هالقهوة. يا بيي شو بده يوقع طربيش؟ بدي اقول له العز وخليني اقول له مسمارين لهالقرمة هيدا بلشي تتهز.
1: قال لي بده يجي على السهرة. شو قولكم رح يجي؟
2: ليش تما يجي؟
1: خايف ينسى وخايف اذا اجا بيي وعبده يعملوا له شي قصة.
2: ليش؟
1: لانه صوته حلو بغني وين ما بدهم يغني.
3: طيب يجي مش ضروري يغني.
1: انا قلت له هيك.
2: شو بك تغيرتي؟
1: قولكم انا حبيت.
2: كيف بدك انا نعرف؟ خبرينا كيف انت وبحالك شو صار.
1: شايف الدنيا احلى والمطارح وشايف انه الناس زهروا ورجعوا يضحكوا. شو قولي؟
2: انا شو عرفني؟
1: وحاسه انه علو الزهور اللي بسهول الارض وكتروا الحساسين اللي بسما ضيعتنا. شو قولي؟
3: انا شو عرفني؟
1: وحاسه انه ايد جاي تاخدني ومش قادره بعدها. شو قولي؟
4: معلش لا تبعديها، يمكن اهل الهوى خلقوا تيمشوا سوا.

0: لك يا عزة، إلنا ساعة موصلين على المازة ولخي، وين صرنا؟
1: طيب لخي طول لي بالك شوي شي. شرف، استلم أول 3 صحون.
2: سعيدي.
0: أهلا.
2: دخلك المعلم نخلي ما فهمك انه ما بده يشوفك هون؟
0: بلى.
2: شو بعدك عم تعمل؟
0: هيدي القهوة لكل الناس، وجاي اسهر مثل اي شخص تاني.
2: لا روحي لا، انت مش مثل اي شخص تاني.
0: ليش؟
2: لانه المعلم نخلي ما بده يشوفك هون. وتفضل قدامي.
0: طيب تفضل خلينا نتفاهم.
2: نتفاهم برا. شرف
1: يسعد مساكم شباب. مثل ما طلبتوا صار، وتقدم كتير مطربين على القهوة وفحصنا الأصوات، وبكل نية طيب فحصنا الأصوات، لكن لسوء الحظ ما لقينا أي صوت معقول. فالليلة بدكن ما تواخذونا سهرتنا مثل العادي مع المعلم نخلة. إن شاء الله ألحان جديدة بتعجبكن، وبنسهر نحن وياكن لطلوع الضوء. يلا شرفوا.

0: ليه؟ ليه احنا ما فهمناك انه ما تغني هون؟
1: انا عم غني بالساحه والساحه لكل الناس.
0: وليه ليش انتوا ناس؟
1: رد كلامك احسن لك ها؟
2: وليه عبدوك؟ عم يتحدونا ببيتنا وبعدك ساكت؟
0: ما فشر! مين ساكت؟ لوني عليك!
2: شو معلم عبدو مبين لاطي معنا ليه؟ ليه بدي يفتح مشكلة على القليل يكفيه؟ يا حرام الشوم يا معلم نخلي لك الأمر كيف صارت لك لك
0: الله لا يخليني إذا بعد بخلي حدا يفوت على القهوة
3: الله لا يخليك بديار حدا يا عبدو الله لا يخليك بديار حدا يا عبدو وليه شفتون الطار ما تتحركش؟
0: ما تلومني يا معلم نخلي استفرست
3: تفرست ها؟ عال إذا كل ما بدك تستفرس بلا ننفض له من جديد يا خيب عليها الشر اللي عمرها ما تكون
4: أهلا يا أهلا يا أهلا يا
2: أهلا بشويشي أهلا شو فول يا محموس
0: لا مش جعان
2: لا بدي أعمل لك صحن فول
0: عم بقول لك مش جعان
2: شو أحزنا الليلة ما في دورية
0: يا ابني مش هلا وقت الدورية
2: لو كيف مش هلا وقت الدورية إلا بالعيد الدورية بثلاث طول رايحة بثلاث إناني عرق يما سمعتوا صوت لبيد مع الطبيان تو
0: ليش كان في شيء؟
2: لا ابدا لا كنا سهرانين مبسوطين اخ شو شاينتكم معنا؟
3: متتك والله
0: شي؟ ليش عم يهرج معلم نخلي؟
3: ليش؟ سلامتك والله اجوا على القهوه كسروا الدنيا وراحوا مش شايف؟
0: مين؟
3: جماعه مش كان جيي
0: لا لا لا
3: تفضل هلا القهوه صار بدها تصليح شو بتريد نعمل؟
0: ايه صلحوها
3: ايه بتأمر والله
2: امر امر صلحوها فيني اعرف وين كنت حضرت جنابك؟ فحم قلب الشباب انه عيط يا شويش يا شويش
0: كنت بالمغفر
2: ولا ما جيت
0: شو بدي اجي اعمل بهالعجقة؟ انا قلت بنطر شوي تيخلص وبنزل بعمل تحقيق عروي. اعمل لي فنجان قهوة تعرف اشتري.
3: فإذا نعمل له ركوي هاي بدها طول الشغلة.

0: باليد اثنين وعند الساعة
1: اي ساعة بلشوا الشباب؟
2: ساعة الخواجة شمشون ها وتحركش فيهم.
1: وكم كانت الساعة يا خواجة شمشون؟
3: شو الساعة 11
2: نمرود نمرود.
0: وعند الساعة الحادشة
1: نمرود
0: قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل هجم
3: دهما يا زبترين عمول معروف حط اللي دهما لأنه دهمونا
2: ولو خيي مين دهمك انت ما تحشت عليهم مثل التراكتير حتى اللي هجم مثل التراكتير
3: حتى اللي دهمة يا خيي لا دهمة لا دهمة
1: رؤوا طولوا بينكم لا هجم ولا دهمة اقتحم
4: سلام
1: اقتحم دهمة معلوم
4: ايش ويش هاي احنا بطير هادي
1: شي واضح
4: اقتحم
0: اقتحم قهوة المعلم نخل التنين جماعة من المشاغبين
5: ودار الشبيق
0: ودار الشبيق
5: على عدة جولات
0: على عدة جولات
5: وتطبشت الطاولات
0: وتطبشت الطاولات
1: وفاز المشاغبين
3: مين قال لك فازوا المشاغبين؟
2: نحن فزنا معلم عبدو فاز معلم عبدو كان عيد الموقع والدليل تفضل لك القهوة
3: مزبوط ما هو حق شيء أيضا مو المعروف المعلم عبدو كان عيد الموقع شيء واحد يحكي الدغري ما هو حق
0: الواحد يحكي الدغري أما حصيلة العرك فكانت كما يلي حصت
4: هون كان في عموده
0: عمود طار من مكانه
2: يا طعانه
1: فالك ناسي مين كسرهم
3: شو بعرفني مين كسرهم بالعجأة يمكن أنا
0: تكسير كراسي والفاعل تقديره يمكن أنا لعدم توفر الأدلة على غيره
3: على غيري إذا بتريد بدك كسرة يا مول معروف قطل لك كسرة
2: رقبتك اللي بدك كسرة عم بتصلح له كمان يا خي قاعد كتير على قلبك غيره صلح له له
3: طيب ليه
1: شرف نقول له إذا بتريده شرف على المحلين
2: وين
1: ها
3: ولد حدو
2: الله لا يوفق مين قال ما قلت لك
1: ولد
4: انا كمان يلا
1: عمال تشوفها باش ساعه امضيها يعطيكم العافيه شباب
2: يا عزو اكتب لي اعلان انه سكرنا القهوه بسبب التصليح وانه المعلم نخلي ما راح يغني
4: سبب التصليح
1: شو معلم عبدو بين بعدك هون شرف خيي خلص دوري
3: طيب زيحني
1: يعطيك العافية على الليلة تعبناك والله
4: خيي أنا السنة جاني شغل زيادة أنا كل سنة معول أكتب أربع كلمات أول صيفية بكتب القهوة ماشي وبآخر صيفية بكتب القهوة مسكرة قهوة ماشي القهوة مسكرة أربع كلمات وعايشين على الأربع كلمات

0: هنا راديو كوكبة.
1: عز والله غلطان.
2: عز
1: سعيد.
3: ددم ددم ددم
1: ومن الحسن ما قتل
3: ددم ددم ددم
1: وقتلنا سنة في جحيم من القبل
3: ددم ددم ددم
1: يا
3: عزو ليش صار هيك؟
2: كنا سهرانين والله وصار مشكل سكرنا له.
3: هاي حفلة الطرب بتبلش بفرقة الأوتار زابية تغلص بالفرقة 16.
2: يا كيف ملوحين لك هم خدهم جار انتو ايه ولا يلا تشوف
4: على الفوقة كيفو التنين يا عيني عليك يا تنين يا بنتي اللي معاون خلي خالك اللي والي وسألتيني قلبك جاني نجاوبتك يا بنتي لم عاون خلي خالك اللي والي والي والي سألتيني قلبك جاني نجاوبتك ايوا سألتيني
2: يا سلام خذوا لفل من هون ايه بدي فل
3: بدك تفلفل بس مشي على جنبها ما تشغل لي فكري
2: يشغل فكرك تسلم لي
4: شوف يا عزو يا عزو ما في أصعب من شغلة الفكر أبدا الله لا يشغل لك فكرك يا رب ويدا فوزي اللي جايفونيك شايفه؟ انا مش شايفه انا بعيد فوزي لمصيبي فيه رح يقتلني بحط بقلبه فارجوك يعني لا تشغل فكره كل شيء طالب مني
2: ممنون لطفوني يا رب الله خليني
4: اياك
2: بس ممكن لخي يقوم تشرفوا القهوه مسكره كرمال الله
3: مو يسكيني مسكره ما نحن معنا اذن دخول
4: ايوه
2: اذن دخول
4: نعم
2: وكرمال شو عاطينكم الاذن
4: هيئه سكريه
2: الهيئة ما رح تمدع سلامي رح متفلوا ولا شو؟
3: ولا شو؟
2: ولا بندق للشاويش
4: لا على مالك لجو شاويش لما اتفقنا على يدي حطلنا شوية مزيت على الخفيف لا هو تكتروا بعدين إذا حبيت عيط للشويش بيجي بلاقيهم من حقية الله
2: أيوة هو هيدا اللي كان ناقصنا
4: وأنا أقول شو كان ناقصنا
2: لكن يا خاصي
3: نعم
2: طلع فيي هون
3: نعم
2: بتقوم بتاخده وبتمشي أنتو يا حسن ما قبت لفيك لأني ما لجلاتك سامع
3: ليك ما تعيش

0: أنا وصلت معي لون.
1: يعني مين أكتر؟
0: يعني أنا أكتر.
1: طيب نزلهم هيك شوي بصيروا قد بعضهم.
2: قعدوا لا
3: عزيزنا انت
2: روح على المطرح انت كمان. شو في يحكي شرف؟ ايه تفضل.
4: بالاذن فوزي
1: تفضل.
4: كيف
5: زعجك فوزي ما هيك؟
4: كثير.
5: انا حاسس عليك.
4: ايه مبين
5: يا حبيب قلبي عليك. شو صبور انا ما شفت بعدك. عيد فوزي خبرك شي عنه. صرت تعاطيه عشرة واربعين ملاحظة. عبس الله السلام لاسمه خيل وسمج. هلا انت بدك تغيره يعني؟
4: لا يا زلمة
5: لا ممكن تغيره. ما ممكن تغيره. سمج فوزي لدرجة انه انا مرة زعجني.
4: معقولة؟
5: خبرك شي بس خليه بيناتنا.
4: ايه غميق خضره.
5: مرة كنا سهرانين بطقة الظهر انا وفوزي. شو
4: سهراني
5: انا وفوزي بطقة الظهر. شو
4: سهرانين
5: طقة الظهر انا وفوزي. شو
0: ولا انت وفوزي بطقة الظهر شو
5: سهرانين؟
0: اتفضل.
5: يا لي ما عم بحكي.
4: بتحكي؟
5: ما خليك معي بتفهم. حديثي واضح انا.
4: كثير
5: ارجوك ما تعيدني الاشياء مرتين اذا بتريد.
4: اسلي لك لا لكن ارفض كمان.
2: ايه القصه؟
0: شيل ايدك.
5: ليك يا عزو احترم نفسك. عم خبرك شي اسمعني.
0: لما انا شفت اللي دمه
5: انا وفوزي صهرانين بطقة الظهر. شو فيها هيدي؟ صهرانين تعرف شو قام عمل فيه؟
0: شو
5: زعجني.
0: وحياة الله لا
5: وحياة
0: زعجان.
1: على مالك يا عزو على مالك؟
0: لا مش سامعه.
1: بدي خبرك هالسر. على مالك
0: كي شري
2: هيك يا عزو نبأ منيحة ما تعرفني.
0: عم بيهددني
1: مين؟
2: فهمك لألك
0: يعني.
1: اسمعني يا عزو اسمعني. ايه بتعمل؟ بتحرم الواحد يجي لعندك ولا لا؟
0: لا اما زبونات لقطة انتم.
2: ما عجبك تروك القهوة.
1: مبروك.
2: نعم.
1: اسمع. مبارح قولت امبارح جمعة المال
0: تحكي
5: ملاحش تتأمبر عليه للزلمة. شو من جايلك فوزي؟
0: جاي دورك انت.
5: صنرة يا مناس قبلك حبوا يجربوا. نعم.
1: مسرب على بيتي عبكرة الصبح، قمت فتلك عبيت جيرانا بالغلط. يا أخي هالبناية ما بعرف كيف شكل مركبة بتلخبي.
2: بعدين
1: بقى فتلك عبيت جيرانا بالغلط وشفتلك شوفي. الله يخرب بيتك يا جارتنا.
2: ايه شو شفت؟
1: شفتلك جارتنا بقميص النوم هي وجارنا. مش هيدي هيدي.
2: بعدين فوز احكي من الاول.
5: فوزي
1: نعم.
5: قوم مشي لهم في
1: الابن
5: الازم.
2: عاد فوزي شو بدك فيه؟ عاد كملها شباب ولا؟
5: مشغولين يا عزة.
2: عندك شوي شو بدك فوزي احكي لي الاول. احكي كيف على حسابي
5: خلي عاد. ما بشرب الا غنطوس انا. شو
2: بدك شوي؟ ايه فوزي.
1: وبعدين انطبش الباب بوشي.
2: ايه قوموا فلوا.
5: تحت امرك هي الشغله. كملوا القصه.
2: بدك تدخل.
1: ساعتها انا قلت يا زلمي شو بدك بالعالم؟ طلع على بيتك. وبيتي باخر طابق فو فو فو الزوال.
2: ايه مفهوم.
1: طلعت درجتين عم بحط التالتي صرت على السطح. كيف صار هيك؟ شو وصلني على السطح؟
2: انه بيتك اخر طابق طلعت درجتين وبالتالتي صرت على السطح.
1: درجتين وصرت على السطح. وين راح البيت؟
2: راح.
1: وين راح؟
2: لك راح بيت بتلاهد هلا لا يردوا. انت شو بدك فيه؟
5: فوزي
1: نعم.
5: مثل ما ودعت تلاقي يا فوزي.
1: شايف يا عزو؟
2: ايه.
1: انا اذا مرتي بتعمل هيك بقبر. عم بقلك
2: قوم شرب.
5: على مهلك عليه لتفقسوا الشربين شوي.
2: ولا لا افقسك وافقس.
5: لا وعفوزي وعفو. إلك يوم يا ظالم.
2: شو؟
5: لك يوم يا ظالم.
2: اليوم يومك.
5: ما فشل
2: بالراحة. عم لك بالراحة يعني.

0: بتحبيه؟ لا لا لا لا هاتك بتحبيه؟
1: عزو انا بعرف انه بيي بيسمع منك.
0: خلاص فهمت، تركي علي.
1: دخيلك يا عزوز، قدرت أنعته ما بعرف كيف بدك كفيك.
0: لك أنا خليني أقنعه وما بدك كفيني. دخليك بشو بدك كفيني؟ تشتري لي وزرة جديدة؟ تشتري لي ملقة التون؟ شوفي لي شغلة غير هالشغلة؟ كتر خير الله ماشي الحال. بس بدنا أنت ياسمينة القهوة وكل العيون عليك وناطرة منك خدمة.
2: ولا
1: ما بدي بصيك إجا بي يا عزو.
2: يا عزو
0: أو
2: عديت لي الكراسي الباقيين؟
0: والله في شيء اهم من الكراسي.
2: خير ان شاء الله.
0: في نحكي انا وياك انت على جنب.
3: شوفي
0: قضيه معلم نخلي، قضيه ياسمين.
3: ايه.

0: اهلا معلم نخلي بيحكي معك كلمتين فينا.
1: انا؟
0: نعم انت شرف.
2: تفضل تفضل. تفضل اعود.
3: عرفتني منيح؟ انا اللي جيت هديك الليله ومن تحت راسي صار المشكل وتسكرت القهوه.
2: وبعد القهوه مسكر. بس خبرني، انت بتحبها وهي بتحبك ولا هيك حافظين اشي عن القصص الحلوه اللي بالكتب؟
3: يا معلم نخلي، اللي كتبوا الكتب كانوا مثلي ومثلي.
2: لكن ياسمين صغيره وبعدها لهلا ما حبت حدا. معقول يكون هيك حبتك؟ معقول؟
3: مش انا حبيتها ولا هي حبتني، بس هيدا اللي صار.
2: بتحبها وبتحبك معلاش، لكن بكره اذا تجوزت وفيك تعيش وتعيشها؟
3: ايه يا معلم نخلي، بي وقت اللي راح راح وترك لي الحقل وعم بشتغل فيها، والحمد لله عايشين. بفتكر بتعيشنا الي ولا ياسمين. يا معلم نخلي، اصحى تكون مفتكر اني انا جاي تغني. انا كنت مارق صدفي من هون وقالوا لي جرب صوتك، وانت مطرب القهوة لك 20 سنة ومعلم بالمهنة قديم، وصوتك بأيامه ما بيوقف حده صوت، وأنا لا رايد أخذ من ضربك ولا من ضرب حدا. أنا كل شي طالب إنه حب لياسمين وأنت ترضى علي.
2: يا ابني صوتك حلو، حلو كتير. أنا صوتي حلو يشيب. أنتوا العمر اللي جاي ونحن العمر اللي راح، انتو لازم تغنوا ونحنا لازم نرتاح. لكن حابب ابقى قدام هالناس معلم نخلي اللي كان.
3: بكرة اذا رحنا انا وياسمين بتضل القهوة اسمها قهوة نخل التنين، وبتبقى وحدك تغني بهالسهرات بصوتك القديم.
2: صوتي القديم؟ صوتي القديم؟ اوف اوف، وينك يا صوتي القديم؟ طيب فكري تيجي بكره على السهره، هيك من صالحك انت معلم عبدو، وبيكونوا كل الاهالي هون وياسمين بتكون هون.
3: بكره بالسهره
2: وبدنا نغني.
3: منغني
2: عزو، رتب لي القهوه مش هي سهره بكره. يلا شد الهمه.

تتكسر القهوة، تتصلح القهوة، يتزاعلوا بيرجعوا يتصالحوا، واللي بيحبوا بعضهم بياخدوا بعضهم وبيفلوا، وعزوا بيقبل قهوة بالكراسي القش. ايه مثل كراسي القش، ويمكن قعدوا علي شي مرة بالغلط مش فايق، بده يكون كتب لي هن ياكلوا وانا غسل سكوت.

0: شكرا شكرا. ماذا علمك حبي؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسامي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجه، عن صوت هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب،

0: هنا راديو كوكبة،
1: ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثاني الزيارة، ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس: وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطانة يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمة والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق، الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخوان.

استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخونت.

قد الموج لما سمعك عم تحكي.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: راديو كوكبة، للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: تفضل.
1: الله معه حكيمنا.
0: مين؟ السامي افندي. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. لحظه واحده بس من فضلك.
1: شو هالدواء اللي عم تعبيه بالاناني
0: سامي افندي؟ شو جاي تسرق المهنه مني؟ هيدا دواء يا سيدي لالتهاب الدينه.
1: صحيح، عظيم عظيم جدا. ومن شو مركب هالدواء؟
0: والله الحقيقه الصعب يحدد لك الانواع. على كل حال هو تعرف انه كل الادويه اللي عندي من جميع انواع الاعشاب.
1: اقول طبعا الاعشاب مصدر كل الادويه. وشو هلا عم تغليه هون بالطنجره؟
0: اه بشكرك كثير يا سامي افندي، صار لازم اطفي النار. ايوه هذا يا سيدي دواء جديد عم بخترعه للقرحه، ان شاء الله ينجح معي. اتفضل اتفضل سامي افندي. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. اتفضل شريف. انا اقول جاي دوره تفتيشيه مثل العاده.
1: لا الحقيقه تعرف هالايام صار في احتجاجات كتير عليك من قبل المختصين.
0: من زمان كتار اللي احتجوا لكن ما طلع بايدهم شيء. انا بدي اعرف بس هالاحتجاجات المتكرره ليش
1: يا سيدي؟ بيكفي اولا انك طبيب غير قانوني، ثانيا ما بيجوز لك تحضر ادويه بدون مراقبه وزاره الصحه.
0: سينا افندي جاوبني صراحه، اي طبيب قانوني عم بفيد المرضى قدي؟ بعدين يا اخي انا مش عم بصلخ المرضى، انا عم باخذ منهم مبلغ زهيد زهيد جدا مع الدواء كمان. بعدين كل انواع الادويه اللي عندي كلها من الاعشاب، قوم شوف اي نوع من العشب مضر.
1: قول انا كمفتش دايما عم بيجي حصتك بتقاريري، وانت بتعرف.
0: وانا كمان سامي افندي مش عم خلي علي.
1: على فكره المحروس عاطف وين صار؟
0: صحيح ذكرتني، قلو لحضره المدير ما بقى يتعذب ويبعث لي مفتشين. اخر السنة هذه ان شاء الله بيتخرج عاطف وبياخد شهادته وبيجي بالسلم العيادة محلي.
1: ما شاء الله، السنة هاي بيتخرج طبيب؟
0: ايه نعم ايه نعم. اتفضل. مين؟
2: اخي لحقني. يا اخي لك الحقنا عيني.
0: اهلا وسهلا.
2: انا مش عم كتير يا عقيل.
0: اتفضل اتفضل. تفضلي. كيف الصحة ست ملحم؟ كيف سيدة ملحم؟ طمنينا عنك.
2: دقيلك هلا شو بدك ببو ملحم وكيفني وكيف بو ملحم؟ دقيلك شوف لي عيني، شوف لي عيني شو بها. دقيلك رح موت من الوجع.
0: اسلامك قلبك، اسلامك قلبك من الموت. عادي تفضل بيلك ورجيني
2: انا شو. طلعوا عاطف هلا دقيلك شوف لي عيني شو بها بالاول وخلص.
0: ورجيني لا شوف شو اللي بدك عنا، شو اللي بدك عنا؟ اي اي هيدي ولا هيدي؟
2: ايه عقيمة ايه. شو فتحنا خلقكم؟
0: ايه بسيطة بسيطة بسيطة بسيطة. لحظة
2: عجل حكيم بخيلك عجل حكيم.
0: طولي بالك شوي، دقيقة دقيقة واحدة بس بروح رجع.
2: يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي يا
0: أمي. طمني أشوف كيف اللي فيه.
2: كان الوجع بالمرة يا حكي. انطيعة تقطع كل شيء في أوجيع إن شاء الله. خي
0: لحظة
2: خي يا ربي.
0: ست ملحمة تدعى لمين هيدا؟ هذا الدواء بتقطري منه كل ساعتين مرة.
2: هيدا؟
0: نعم.
2: وبالليل كمان بقطر كل ساعتين مرة حكي؟
0: لا لا لا ست ملحم، بالليل ما في لزوم، بتكون نايمة وعينك بتكون مغمضة.
2: شو مصدق حالك؟ معك حق يا حكي، معك حق. خي خي طيب قديش بتأمر تدفع يا حكي؟
0: ولو ست ملحم كرمال الصداقة اللي بيني وبين السيد أبو ملحم أنا بعتبركم أنتو أخوين إلي. على كل 50 ليرة بس بكفي فحصي ودواء.
2: ولك بتستاهل 1000 ليرة كمان مش 50 ليرة بس. شوف إيه تفضل يا حكيم. هاي 50 ليرة وحب يتمسك بشويربك ولك الله يطول عمرك والله لا يحرمنا من امثالك. كتر خيرك كتر خيرك. يلا خاطرك يا حكيم.
0: مع السلامة ست ملحم.
2: الله يسلمك.
0: مع السلامة. سلمي لي على السيد ابو ملحم.
2: وصل يا حكيم وصل.
0: كيف لقيت يا سامي يا افندي؟
1: اما بشرفي بهنيك من كل قلبي. فحص وعلاج وفائده سريعه ب50 ليرة. يا عمي اقل طبيب اختصاصي ما بيرضى بقال من 200 ليرة.
0: شفت. فاذا سجل بتقريرك. سجل سامي افندي.

0: ها هاي اجيت. شو يا ملحي طمنينا؟
1: لا الحمد لله، الله يبارك بدقيقته هالحكي. الله يطول بعمره. يا عيني يا عيني يا ابو ملحي، من اول قطره زين الوجع بالبحر.
0: شيء عظيم
1: يا رب كتر خيرك.
0: شفتي قديش قلت لي انت تروح تشوف الحكيم حسيك عيني.
1: ولك الله يقطع الوجع ان شاء الله. هو الوجع بينطار ليش؟ انا عارفه هاي انت رب لبخ لك ملبخه ماي خبايزه بغلينا على النار وفك الله بزور الوجع.
0: بس طولتي، شو التخمين كان عنده زبونات الطير؟
1: لا لا ما كانش في عنده حاجه، بس انا وراجع على البيت ميلت لعند الخياطه وانتهيت عند شوي. خي دخلوا خي خي
0: أطلع. نقدر نعرف تخزينيش يعني
1: حشي.
0: شو كلفت الزياره للحكيم؟ يعني مش حاب اسال على المصروف، كل المصاري على حسابك انت.
1: تسلم تسلم. بعرف ولا تصور يا ابو ملحي، تصور شو هو صاحب وجدين وضمير هالحكي.
0: عظيم.
1: فحص العين مع الدواء 50 ليرة.
0: لا 50 ليرة بس؟
1: ايه وحياتك على الغيلة 50 ليرة بس. شايف قديش شو ابن حليل هالحكي؟
0: يا عمي من هو الطبيب الانساني هذا؟
1: دكتور زعفران. دكتور زعفران ما غيره.
0: زعفران؟ وين في عندنا حكيم اسمه زعفران؟ كملي.
1: اسم الله حولك وحولي. شو صاير غريب عن هالبلد بيظهر؟ بطل تعرفوا للدكتور زعفران؟
0: يا عمي بعرف واحد اسمه زعفران، بيوصف وصفات عربية، بروح يجمع أعشاب من البرية وبيجي بيغلي وندى.
1: ولك ايه يا عمر دينك هيدي ولا وش عم حزرك حزايرة انا؟
0: ايه واضرب من حزايرة كمان. كمل حما لقيتيش غيره تروح لعنده هالمحتال الدجال هذا؟
1: كيف كيف كيف، وان شاء الله بيكون مجرم ومحتال وقاطع السيف دي كمان. بكفي من اول زيارة شفالي عيني.
0: شو
1: ليه صارت الساعة دخلة؟
0: مش ليه بالساعة يعني حوالي الساعة 10:30.
1: 10:30؟ تعطيني انا مضيع عن الوقت بساعة. خد الله يرضى عليك، اضطر لي شوي بعيني بتعمل معروف.
0: كيف؟ على حساب صحت بالمرة عيني كمان.
1: يا لطيف يا لطيف شو بتحب تسأل؟ ما وصاني الحكيم حتى ابقى اضطر لها كل ساعتين مرة.
0: وكيف ملحن بخاف انه
1: بتخاف شو؟ هيك دخلك هيك، باش بدي تقصر لي ولا بدي اربع حجبي الحليب وكتر خيرك، انا بقتل لك عيني.
0: هذا اللي ناقص، نوقع تحت ايدي واحد دجال محتال هذا، وهلا طب من نقل بالزعروف.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو عاطف أفندي؟ أمتي بدنا نصير نعيطك حكيم؟ إيه إيه أمتي؟
2: دانيل شهادتي بآخر هالسنة على الراديو.
1: أوه بتصير شاطر مثل أبوه؟
2: إيه إيه يمكن صير مثله وأحسن كمان.
1: كيف؟ لا لا لا لا ما ما ما ما بظن بصير أحسن ما بظن.
2: كيف عرفتي يا باش؟ حكمت عنده شي مرة؟
1: إيه والله دايما بتحكم عنده. مثلاً هلأ وصف لي دواء تقب أسحبك كير على شغلي، ما أنا بنام هون فوق بالعرزين وما في حدا صحيني.
2: شو هو هالدواء اللي وصف لك فيه؟ بقدر شوفه؟
1: هي معلوم هذا الدواء عاطف أفندي.
2: كيف بتاخد منه هالدواء يا بلاش؟
1: في يوم عبك الساعة مع الأكبر.
2: طيب وانت بأمتين بتقوم على شغلك؟
1: كمان ساعة سبعة.
2: فإذا طالما بتقوم الساعة سبعة لشو اللزوم للدواء طيب؟
1: الله يسامحك عادل أفندي، ما الحالة عم بصحى ما الحالة؟ أبوك وصف لي دواء تاني تقوم أخذ الدواء.
2: كيف؟ وشو هو هالدواء التاني؟
1: وصف لي منبه كبير مربوط دايما على الساعة سبعة. ليه؟ ها؟ شي؟ سامع ما أحلى صوته؟ إيه؟
3: ماما وين البابا؟
4: يا عم حياتي شو بيك جيت قبرني؟
3: فايت لك شوي تعال
4: خير ان شاء الله. شو بيك شغلت البيت؟
3: بترجيك يا ماما تساعديني على البابا حتى يسكر هالوكر اللي مسميه عيادي.
4: لا يا ابني دخيلك عيفني من لسانه فوت احكي منك. لا
3: انت بتخافي حكيمه هيك؟ انا راح احكي وانا لابد ما سكر هالوكر ولابد ما سكرها هالعياده المزيفه.
4: ولك يا حصرت عليك وعلى امك، انت ما بتقدر تسكرها لا تقبرني. وزارة بإمها وأبوها، نقابة أطباء، نقابة صياد اللي ما قدروا سكروها، إنت بدك تسكروا إياها.
3: بس هيدا بسموه ابتزاز، ما بيجوز هيك يا ماما، احتيال على الناس، استغلال طيبة قلوبهم.
4: بس يا تقبرني مثل اللي سمعت منه إنه بكرة بإذن الله بس تاخد شهادتك بده يسلمك العيادة إلك أنت.
3: قال لي كمان هالشي هيدا، بس أنت بتعرف إنه أنا بعد لي سنتين ثلاثة تخصص بالخارج ولابد آخر شي من إنه يغلقها العيادة حتى ارتاح انا وكون شغلي مرتب ونظيف.
4: ايه فوت تقبرني يا حو بالعياده جوا، فوت احكي انت وياه. بس ليك يا ابني على رواق وطول بالك على بتعرف وصيت لخلقه يا رب تنجينا.
3: بس
4: اتركني بحالي الي.
5: فهمت شو قلت لك؟ اتليت معالق تبع الشوربه كبار من هالدواء كل يوم. طيب يا حكيم ما بيسوى الا ياكل شوربه؟ ولك لا ما بقصد تلات معالق كبير اللي بتاكل فيهم شوربه، يعني تلات معالق كبار كل يوم من هالدواء.
6: ليش عم تعيط؟ ولا فهمت عليك؟ تلات معالق كبار من هالدواء.
5: عمرك طويل خير ارتاح وريحنا. تلات معالق كبار من هالدواء
6: يا حكيم. قبل الشوربة يما بعد الشوربة بدي اخذ الدواء.
5: الله يجيبك يا طولة الروح، الله يجيبك يا طولة الروح. يا خي مش مفرقة معي بعد الشوربة قبل الشوربة، المهم تاخد ثلاث معالق كبيرة من هالدواء كل يوم.
6: يا حكيم بيسوى اي شوربة اللي كان؟
5: طلعت على الشوربة اخونا. يا خي اي شوربة كان بيسوى؟ معلش المهم تاخذ ثلاث معالق كبيره وبس يخلص ارجع لي.
6: شو بدي اقول لك يا حكيم؟
5: لك لا اعطيك غيره.
6: ليش هيدا الدواء ما بيسوى يا حكيم؟
5: لا كيف ما بيسوى؟ ليش اعطيك لك انت تشرب منه؟
6: طيب ليش عم تعيط يا حكيم؟ نشرب منه.
5: هلا اسمح لك 50 ليره وخلصني منك بقى.
6: ليره؟
5: شو عم بيحتجل هون انا؟ 50 ليرة.
6: طيب
5: شو هيدا يا؟
6: هاي 50 ليرة.
5: مع السلامة.
6: بس تاني مرة يا حكيم ما تغلطش باسمي وتقيدني سلامة، اسمي سلوم بخاطرة.
5: سلوم
6: سلوم
5: سلوم سين لام واو ميم سلوم. شي بدايه يا شي بيطلع فلق.

0: هلا يا بابا بهالاعشاب هاي.
1: بس ولا كلمه انت سامع حديثك انت وامك جوا كلمه كلمه. الله ستر انه المريض اللي عندي اطرش ما بيسمع، والا كنت شوعت سمعتي وفضحت.
0: عم تقول يا بابا كنت فضحتني؟ يعني انت خايف من الفضيحه؟
1: وتكون فضيحه، ما في شيء بيعوض عن شيء. دخلك هالبنيه اللي من 10 طوابق مش من هالاعشاب اللي عم نغليها؟ ايه حضرتك تخرجت دكتور من اكبر الجامعات ومعك اكبر الشهادات، مش من ورا الاعشاب اللي عم نغليها؟ 4 5 شقف ارض وكرمان عنب وتين. ايه مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ 4 سيارات واقفين تحت، مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ روح روح من وجهي وحاجة تفلتت علي بقى.
0: بس يا بابا لازم تفسح لي مجال من شان ثبت اسمي كطبيب قانوني وعزز مركزي.
1: يا حبيبي ليش انا واقف الدرب اسمك وتعزيز مركزك؟
0: طبعا بكره بس بلش بالشغل بدهم يقولوا عقد ما اخذ شهادات خليفه بيه بالطب والعلاج، وشو بده يطلع منه؟
1: لك يكون لك تكون لك الشرف تكون خليفه بيك كمان.
0: يا بابا إلي الشرف 100 مرة أكون خليفتك، وأنا ما بنسى فضلك علي، بس أنت بتعرف.
1: اسكت، لك اسكت اسكت، جاني زبونات، خلي الحديث بعدين نبحث في الموضوع. تفضل.
2: الله معك يا حكيم.
1: أهلا وسهلا بالست منك.
2: خلص الدواء من امبارح وما قدرش اجي اخذ غيره بقى.
1: الله يسامحك الله يسامحك يا ست منك.
2: يا رب.
1: ما قلت لك انا قبل ما اخلص الدواء فتره عطرتين تيجي لعندي تعطيكي غير. تفضل.
2: للحقيقه يا حكيم رجع الوجع مثل ما كانوا اكثر.
1: هيدي هلا طبعا طبعا بده يرجع الدواء.
2: يا دلي
1: لانه ما قدرت لك يا حكيم. يا حكيم اكرم
2: اكرم
1: وين حطيني؟ وين حط اهلي؟
2: يا
1: دلي يا حكيم داخل ست من الحين؟
2: ايه.
1: اي عين في لي هيدي؟
2: ايه اي عين بعده بالله. اي عين كم مره بصير جاي لعندك يا حكيم؟ عين يمين ما تاخذني الله يخليك، ما في وجع.
1: وانا كمان ما تاخذيني، ما فيش زبونات لعندي بنسى.
2: بدكم هاي هاي هاي اليمين يمين يمين يمين
1: يا شفا. ان شاء الله
2: ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع منك يا حكيم. الله يسمع منك يا حكيم. شوف ارتحت. خي حكيم
1: كيف؟
2: يسلموا ألف دقيقة
1: لك ودياتك كمان. ايه رح تعطيكي قطرة، بس انتبهي يا ست ملحي ما عاد تأخرها.
2: لا
1: قبل ما تخلص القطرة قطرتين ترجع لعندك.
2: خلاص يا حكيم خلاص بقى شح تأخر أبدا.
1: تفضل.
2: قداش بتأمر تدفع لك؟
1: 25 ليرة بكفي
2: بكفي. تشوف ان شاء الله يكون معي فراطة يا رب. ايه تفضل هاي 25 تكرم عين.
1: شكرا ست الملكي.
2: ايه مش المحروس عاطف؟ كيفك يا طارق؟
0: الله معك ست الملكي.
2: الله يحفظك.
0: كيف العمل ملكي؟
2: الحمد لله نشكر الله. للحقيقه الله يخليه فوق راسكم هالويلد، يعني بيسوى ابيلي، يعني فعلا ديت وديت البركه.
0: الله يبارك فيك ست الملحم كلك زور.
2: وقادر ربي وإلهي إنك تطلع شاطر وقدير مثل بيك. وهلأ بخطر.
0: الله معك.
1: مع السلامة استمتع.
2: الله يسلمك.
0: سلميني
1: على سيدنا أمي.
2: وصي وصي.
1: الله معك. مع السلامة.
2: الله يسلمك.
1: مع السلامة مع السلامة. شفت وين حلق بيك يا خليفة بيك؟
0: فيك تقلي شو هو هالدواء اللي أعطيتها إياه واللي اخذت حقه 25 ليره؟
1: لو وجهتك ايه مش رح تعرف لا شو نوعه ولا حتى كمان من شو مركب.
0: اكيد مثل الدواء اللي وصفته لدرويش. وصفت له دواء حتى يفيق بكير على شغله، ورجعت وصفت له منبه حتى يقوم بكير ياخذ الدواء.
1: جاهل

0: شو لواش وين قهوة؟
1: معلش يا ابو ملحي امول القهوة لحيلك اليوم كأن خلص الدواء وبدي روح جيب غائره وبيسواش اتأخر هيك وصلني الحكي.
0: هلا هيك بدنا نقضيها يا ملحي كل ساعتين قطرة ولك اسمع مني وروح وشوفي لك شي حكيم قانوني يريحك من الاوجاع.
2: نعم نعم ليش الحكيم القانوني بيفهم اكثر منه انت التاني؟ هي قبل شوي قطر طلي وراح الوجع ما كانه في شيء
0: وبعد ساعتها بيصير كانه في شيء وركوت يا ابو ملحي مقطر لي.
2: طمي بالك بقى شرح كالفك حبيبي حتى تقطر لي. عيب الشوم بس اقول من الاول انك عم تستثقل ومتضايق لاني عم كالفك تقطر لي.
0: ولك يا عمي والله مش متضايق مني بس
2: بلا بلا متضايق بسيطة الله لا يحرجك انك تحتاجني او تربح جميلتي بهيك مساعدة. شو بدي اقول لك خذ اصرف لي هالمية ليرة ما صلح الحكيم ما معوش فراطة هونيك.
0: ليش قديش حقه الدواء؟
2: الله لا يكسر حالي 25 ليرة.
0: خذي يا عم خذي بلا ما تصرف المية ليرة هاي 25. اوف شرف
2: يسلم ودييتك الله يبحبحهم بين ايديك يا رب. ولك روق اضحك فرفش يقطع الزعل ان شاء الله بيسوي لكش الزعل. ليه الزعل بيرفع الضغط وبيقلل الهيبه يا ابو منحي.
0: ولك يرتفع ضغطي وتقل هيبتي ولا نخلي واحد مثل هذا يضحك علي.

0: Bueno, es el derwish. ¿El derwish? ¿Derwish? هذا مأكل بعض ذلك. اوه. ايش بدي يعمل لنا فنجان قهوة يا ابني؟
1: شو هذا؟ تليفون؟ لا مش تليفون. هذا منبه بالعرزال عند درويش فوق.
0: اهلا.
2: أحيا يا دكتور زعفران. ما في منك والله، ما في منه. يا أهلا، صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: أوي ما هيك؟
0: إذا بتعمل معروف.
2: إيه هذا؟
0: أنا مبسوط منك كثير، عم تستعمل منبه حتى تقوم على شغلك بكير.
2: لا ما لي منبه عم روحيني بكير على شغلة. الدكتور زعفران وصف لي دواء تاني تقوم اخذ الدواء هذا.
0: هذا دواء شفتك عم تاخذ منه.
2: ايه.
0: طيب ولشو المنبه لك؟
2: لك كيف لشو المنبه؟ تقوم اخذ الدواء.
0: انا قول زعفران وصف لك المنبه كمان.
2: مين فكرك لك ايه؟ ما في غيره بالدكتور بهالبلد بيعرف يشخص المران؟ ما في عالم غيرهم شاطر كثير. ايه مثل العادة قهوة وسط بهي؟ ما عرفت.
0: يا عم شو هالزعفران؟ لك رسموتين مشاك.
3: اخ يا امي اخ.
4: شو لوين يا حبوبه؟ بدك تغليلي شوية الأعشاب.
3: ماني فاضي لا لك ولا للأعشاب هلا، رايح عند الحكيم.
4: عند الحكيم؟ عند أي حكيم؟
3: عند أي حكيم اللي كان، مش فارقة معي، بدي أروح أفحص حالي يمكن معي بحسب الكلوة.
4: بحسب الكلوة؟ الله من عنده لا يخلي لك ولا كلوة صاغ. منيح لي اللي انتبهت لك. أنا وابنك عاطف هون بالبيت حكمة، وبتروحي تنفحصي عند حكيم برا؟ لك كنت جرسين عند الحكمة.
3: ولك يا زلمة الصبي نزل على الجامعة يقدم فحص، وين تشوف بفهمك بفحص الكلاوي؟
4: أنا ولك أنا شو بفهمني بفحص الكلاوي؟ بتعرفي حبوبة خرجك تعملي لي دعاية لشغلة. رجعي على قفاتي إن شاء الله. رجعي هلا شوفي هلا بعطيك دواء. إذا كان معك كاميون بحث وكاميونين رامل بنزل لك إياه.
3: لا حبيبي الله يرضى عليك، لا نحلك ولا يعقصني. هديك المرة عطيتني دواء ضد السعلة قلبت معي شاقص تصيح مثل الديك.
4: ارجع عادي عادي عادي تقعد مكسرة إن شاء الله.
3: جيب لنا بقى الحشيش بلش
4: الطين. لا الحكمة بالبيت ورايحة عند حكيم خارجي.
3: طيب لك يا زلمة شو هو الدواء اللي بدك تعطيني إياه؟ بحب أعرف من أي عشبة مركب.
4: مركب من قرون الشياطين وش فطير السعدين. حبوبة لا شو بدك تعرفي من شو مركب؟ بدك تتعلم سر المهنة؟ رايح عند الحكيم الدواء بالبيت وبدها تروح عند الحكيم تشتري دواء. الحقيني على العيد اللي لك الحقيني.
3: يا ربي لخيرك على الرجال على القلب.

0: وكذا لمي بلكي ما معي كلي وبحس بالكلي وهيك يلا بتعطيني الدواء على الخير.
1: عادي حاس كتر حكي بقى. دخلي حبوبة وين تحسي بالوجع؟
0: هون رجل وبيرجع برد لها
1: من هون لهون؟
0: ايه.
1: ولك حبوبة بشك انه يكون معك الزيدي.
0: ايه يا رب دخل ولك الزيدي ها مش ها.
1: لا الزيدي بلسانك
0: يا رب. هاي
1: الزيدي خدي سكي فوتي تسطح جوا خدي مع هلا ومع العشية وشوفي كيف بتصيري.
0: طيب يا سيدي مع بكره ومع العشية.
1: تفضل. ولك يا خي قلنا لك تفضل. طيب ما تتفضل خليك برا. تفضل تفضل وخلصني وتخلينيش اطلع خليها. لو كان صرفني منك من طير دمك بقى. شي انت تفضل.
2: شو قصتك يا خيي؟ شو قصتك؟ صار لي ساعة بدق وبرتاح ما في حدا بيرد علي.
1: انا صار لي ساعتين بقول لك تفضل تفضل تفضل. حضرتك ما كنت تتفضل. تفضل
2: ما قلت ليش تفضل.
1: طيب عدم المؤاخذة شو بدك؟ شو بدك؟
2: انا بدي شيء بس ميل صوبك قلت تدردش لي شوية انا وياك.
1: والله لا يعطيك عافية حلو كتير الدردش انا وياك. بيبح الواحد وبيقطع له نفسه جاي يدردش. دخلك خبرني بعدك عم تاخد منه الدواء؟
2: الهواء منيح الهواء كتير تقص حوى هواء منيح اليوم.
1: الدواء بعدك عم تاخد منه؟
2: ايه الدواء كل يوم مرتين قبل الشوربة وبعد الشوربة.
1: رجعنا للشوربة. ليك سمعك بعده تقيل؟
2: نعم
1: سمعك بعده تقيل؟
2: لا الحمد لله احسن كتير من الاول. بالقليل صرت بسمع حضرتك عم توشوشنا وسامعك عم تحكيني وشوشة.
1: صار لازم نغير لك الدواء.
2: ايه بس الله يخليك وصف لي اكل غير الشوربة. زهد نفسي من الشوربة.
1: انت تدفع 50
2: عبكرة شوربة والظهر شوربة وعشية شوربة وبين الشوربة والشوربة بدي اخد معلي الدواء وبين الدواء والدواء بدي اخد شوربة.
1: ما هو بس تدفع 50 شوف ملا شوربة هالمرة بدي طعميك.
2: نعم
1: بدي حضر لك الدواء.
2: ايه الله يرضى عليك ويخلي بيك ويطولنا عمرك يا حكيم.

0: يا اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله يخليك بعافيتك وصحتك وتكون ابرك مني يا رب.
1: الله يحفظك عمي ابو ملحم. عمو المعروف جيب لي هالدواء ده شوف.
0: ايه لحظه مكرح بتجنني هالمره. قديش قلت لها تروح لعند حكيم اقتصاد ما كانش عمي ديك بدك.
1: اخ وكمان ما لقى دق الا بقرايبنا واصحابنا بيت ابو ملحم.
0: هاي القطر فقط حقا وصل لي كرت عزيمي على حفلة توزيع الشهادات.
1: ولو عم أبو ملحم إذا ما بدي أعزمكم أنتم مين بدي أعزم؟
0: الله يخليك.
1: أكيد هيدي هي القطرة عم أبو ملحم.
0: إيه هيها يعني وهاي القطارة معك أنا ليش في شيء؟
1: مش معقول.
0: شو يا حكيم شو وحياتك تقل لي من شو مركب هالدواء؟ حلفتك بالله تقل لي من شو مركب هالدواء هالقطره هيك؟
1: الهيئه مركبه من ماء الورد وزيت الزيتون.
0: ما ورد وزيت زيتون
1: هيك الهيئه. على كل راح اخذها معي على الجامعه مشان حللها بمختبر الجامعه وتاكد.
0: ايه المروه يا حكيم الله يرضى عليك. الله وكيلك صار لي 3 أشهر كل ساعتين خط. وإذا شي مرة فأخرنا 5 دقائق عن قطرة خدلك على أنين وعنين وأخ يا عيني ودخيلكم عين.
1: ليش وجع العين بينطاق عن أبو
0: لا والله.
1: على كل أنت أحكي لك الحقيقة أنا ما هممني أمر الوالد بقدر ما هممني إني يكون طبيب شريف وآدمي وقانوني وأقسم اليمين على الإخلاص وعلى النزاهة وعلى الخدمة.
0: بعرف يا حكي
1: بقى هلأ.
0: هلأ كوني ها أجت أم الحمد روان كانت
1: صحيح جاي كمان وإيد على عين.
2: آخ يا بابي آخ علمنا أبويا خذي بالأذن تغربوا يا أبو ملحم عاطر لي شوية طامن.
0: هاي القطرة معي خادي خلك الدكتور عاطف.
2: كيفك يا
1: الله يسلمك يا أبو ملحم. سلامة قلبك.
2: شو بدي أقول لك يا حكيم شو بدي أقول لك وجع كثير شي بتصوروش العقل ما تقول الا ابر وعم تشكك
1: بعيني. سلامت عينك ست ملحم. انت ما بتستاهلي الا تكوني بعافيتك وصحتك الكامله.
2: تسلم يا حبيبي.
1: بس قبل ما اطر لك تسمحي لي افحص عينك شوي.
2: ايه كيف إيه بسمح لك كون ممنوعتك كمان.
0: ايه الله يرضى عليك يا حكيم وحصني.
2: هاي
1: معلش.
2: لا
1: عجيب
0: شوف في شيء عجيب.
1: عندك ملقط شعر عم ابو ملحم؟
0: ملقط شعر؟
2: ايه ابو ملحم في انا عندي ملقط على الكوميدينه جنب تختي جوا.
0: ايه يلا ها.
2: شو لقيت فيها شيء عيني تخويك يا حبيبي؟
1: بسيطه بسيطه شوكه صغيره غارزه بالجفن.
2: إيه. يا ربي انا شوكه.
0: تفضل يا حبيبي هاي كمان طهرته بسبيس.
1: خير ما عملت عم ابو ملحم. ست ملحم بدي منك شوي اعصاب تصير إيه. بس إذا بترين خلصنا أبعتها شايف قداش هي صغيرة عم أبو ملحم؟
0: شو هي هيك؟
1: شوكة صغيرة كانت غارزة بالجفن.
0: شوكة؟
2: راح الوجع يا أبو ملحم راح الوجع يا حبيبي.
0: يا لطيف
2: يا عيني ما عادش في شيء لا وجع ولا شيء أبدا غير مكان لمن يقطر لي.
0: شفتي والحمد لله والف حمد لله عسلم. شفتي قداش قلت اللي تروحي لعند دكتور اقتصاد قداش.
2: سلم دقيتك يا حكيم سلم دقيتك سلم الف دقيتك. شو قامتك بيك ما كانش منتبه لها هالشوكة ضخمي؟
1: اكيد ما كان منتبه لها.
0: ايه ولو طبعا لو كان منتبه لها كان خباعه من الاول. إيه.
2: بس على كل حال منقدرش ننكر ابدا القطرة اللي كان يوصف لي إياها كانت تنفع بسرعة.
0: وقشو تنفع كمنين كانت مسكن وقت في أكثر من هيك.
1: على كل حال أنا إذا تسمحوا لي أخذ القطرة معي بتصور أنك أنت معاش بحاجة لإلها يعني.
2: طيب أنت لشو بدك إياها؟ قول خدها نحن شو بعد بدنا فيها.
0: خلص
1: على كل خاطركم هلأ
0: واقف. مش معقول أبدا شو قصدك ده اللي كملت صحة عيني ده على راسي كمان تنسي واجباتك؟
2: لا انت معك تكرم عينك وعينه ما تقبلوش الا قهوه مغليه بحب الهوا. يلا سرعه يا ماما
1: تفضل
2: تكفيش انه صحت عيني.
1: تفضل الحمد لله أصلاً.
0: ديتك يسلم وديتك يا عمي.
3: نين قهوة يا درويش؟
4: وتكون مغلية منيح على سوقك ها؟
5: ما في عندي لا قهوة ولا شاي.
3: ايه؟ ليه يا درويش؟
4: شو الزار بقى طبق نقدي تفضل.
5: أنا اللي بده يضحك علي بعد ما خلق.
3: ينضحك عليك يا درويش؟
4: يا درويش نحن جماعة منحبك ومنحترمك وأنت بتعرف.
5: يلي بحبني وبيحترمني لازم يمشي معي للموت.
4: ابشر ونحن معك للموت.
3: معك للموت ولا يهمك درويش؟
5: طيب عدو تعال نعمل قهوة وهلأ نيجي بنحكي.
4: هيك بيحكوا.
1: احمصي بدك خلصنا عم خلصنا.
6: بوجع هالدوك ابني. ولك الله يسامحه هيدا بين كان قتل اللي بده والعطانية.
1: بسيطة ماما بسيطة. هلأ من عشية بضربك ابري تاني وبتصحي بإذن الله.
6: طيب يا ابني تقبرني اسلم وديتك الله يرضى عليك وخليلي اياك.
1: بس بترجيكي ماما ما تجيبي هالسيرة قدام حدا كرمالي انا ومشين مصلحتي.
6: لا يا تقبرني اطمن حدا بروح بيفضح حاله بحاله.
1: طيب خليك انت قاعد ارتاح شوي انا فايت جوا لعند بابا.
6: طيب تقبرني. اهلا وسهلا. اهلا
7: فيك. كيف بتحبوا؟
6: تفضل استاذ ملحم. اهلا وسهلا. اهلا خيب ملحم. اهلا
8: كيف صحتك صار؟
7: كيفكن يا عمي؟ كيف جرت على التوفيق طلعنا؟
9: مالوك دائما بالفكر
7: يا اهلا وسهلا.
9: بس للحقيقه نحن من زمان كان لازم نجي نعملكم زياره ونتشكر منه لابنك المحروس الله يخلي لك اياه.
7: تتشكروا منه عشو يا اختي؟
9: بكفي انه اكتشف القشي بجفن عيني وشيله
7: صحيح؟
9: وحياتي
7: يعني هلا مش عم تلوجهي؟
9: ابدا ابدا الحمد لله.
7: بطلت تاخذي دواء؟
9: بطلت اخذ دواء مع احلى.
7: نشكر الله نشكر الله.
0: والف نشكر الله كمان. وانا ما بقصر
7: يا حوي جوا بالعياده عند بايو
0: الله يخلي لك
10: اياه.
1: شو بك عملت هيك يا بابا؟ طلبت مني افحص العينه وهيك صار.
5: لك مين كلفك تفحص العينه؟ بدي اعرف حكيم عيون انت
1: يا بابا. انا مش حكيم عيون بس على سبيل الخدمة والتعاون.
5: يا عيني على خدماتك وتعاونياتك يا عيني.
1: يا بابا قلبت الجفن هيك لقيت فيه شوكة صغيرة جاب لي عمي ابو ملحم ملقط شعره وانت اللي اياه.
5: انا اقول ليش المرة بطلت تيجي تشوف الدواء من عندي؟ ولك يا زلمة شو خاصك تتدخل بمصلحتي؟ ولك انا مش عارف انه في عندي شوكة بعين المرة.
1: شو؟ كيف؟ هلا انت كنت عارف انه في شوكة بعين الام ملحم؟
5: نعم عارف يا زكي. عارف يا فهلاوي تعرف باللي راح ان شاء الله عم نستفيد من 200 300 ليره بالجمعه حتى بيض وجهك بتروح تشد الشوكه من عينها تتعدى على مصلحتي وتقطع لي رزقي.
1: هلا هيك كانت كل وصفاتك بالماضي؟
5: نعم هيك كانت كل وصفاتي.
1: فاذا اسمح لي لك بخاطرك.
5: مع السلامه. مع السلامه.
11: وين يا احمد؟ فوتوا عفوا هون بس انتم هجوموا بجوه بتهجموا ها عفوا.
5: شوفي
11: اهلا وسهلا.
4: وينك؟ كيف مالو علم درويش؟
11: وينك؟ اذا انت زعفران انا درويش. هلا بدك تفعلي كل اللي قبضتم مني والا بهبط هي العياده على راسك. استنوا ما تهجموا.
5: شوف طيب درويش شو عملت لك بس فهمني بس
11: شو عملت لي؟ لك يا عديم الضمير والوجدان طالما المنبه بفيقني بكير. ايه لا شو توصف لي دواء تاني؟ ايه ايه اللي تشوف اوه لا شو
5: انا كدرويش ما هو خفت انا ان بركه الدواء ما نفعك انت المنبه بينفع.
11: مزبوط مثل ما قال يا شباب؟
4: لا مش مزبوط.
1: لا منه مزبوط.
11: شفت قالوا لا يعني انت بلا ضمير بلا وجدان. يلا يا شباب
5: ابشر ما بدك يا درويش شو بدك بس صدق فعلك انا بامرك.
11: استنوا ما تهجموا. هلا بدك تعلي حق 16 قنين دواء كل قنينة ثمنها 25 ليرة شو بيطلعوا؟
4: بيطلعوا هلا ب 400.
1: مزبوط 400
11: 400 ليرة 400 و100 ليرة حق منبه. لك طلع بأخر نص ساعة كمان شو صاروا شباب؟
4: 500
11: ليرة هلا بدك تدفعهم وإلا
5: ولك يا درويش طيب أنا المنبه شو لي خصة فيه؟ رش على ساعتي
11: عم تعترض كمان يا شباب؟
5: لا لا لا لا لا بعمرك تطلب كل شيء بعمرك يا درويش بعمرك 500 تفضل. هي 500 وحبة نسك تفضل درويش.
11: بس المنبه عملت لي انت يا شتا فيه.
5: تحت امرك.
11: تفضل يا شباب تاخذوا كل واحد 50-50 بخشيش لكم. وهلا
4: عود معلم درويش.
3: عود عود معلم درويش.
11: فشل
4: يلا.
0: اهلا درويش.
11: اهلا سيد ابو ملحيم.
0: مين كون هو الشباب؟
11: هذول بيكون زلمي انا. زلمي انا خي ابو ملحيم.
0: زلمك انا. تسمح لي مون عليهم بالخدمة الصغيرين.
11: يه بأمرك كلنا بأمرك. شوفوا يا شباب شو بيأمر سيد أبو ملحيم وأحسابي أنا كمان.
4: على رأسنا سيد أبو ملحيم.
0: يا شباب
4: أمر
0: تعملوا معروف تثبتوا لي هالشخص على الكرسي.
5: يا شباب
4: يا شوف ولا كلمة.
5: بأمركم
4: أنا. إيدك لورا بس.
5: دا خلص خلص.
4: عاد منيح.
5: بأمركم خلص بأمركم.
9: ولك أنت يا فاقد الضمير والإنسانية. ثلاث أشهر بكملهم الشوكي بعيني والألام والأوجاع عم بتمرجح فيي ليل ونهار وتركني هيك وروحوا اجي وتشريني دواء بظهر الدواء ولك بعد في ناس بلا ضمير قدك بعد في ناس بلا إحساس قدك بعد في ناس بلا شفقة ورحمة قدك ولك شو بعمل فيك شو روح الله يصطفن فيك
5: بأمرك ست ملحم
9: إيه؟
5: أنا مستعد أدفعلك كل قرش أخذته مني بس بترجيكم دقيلكم أنا ما تفضحوني بين الناس أنا رجال معتبر كل الناس
9: معلوم
5: معروف بين الناس
0: ليك زعفران نحن مش جايين نسترجع منك شيء اللي أخذته منا بالغش والاحتيال الله يبارك لك فيه
5: طول عمرك
0: إذا بتستاهل البركة بس في معي هالنصرة الشوك الصغيرة
5: يا إيه
0: بدي حطها بعينك تشوف قديش بتقدر تفعل
5: شوك تحط لي بعيني لا أبو ملحم الله يخليك
0: سبته ميت
5: الله يخليك أبو ملحم الله يخليك خلاص يا أبو ملحم
0: بقولك ولك يا زلمي عارف في شوك بعين
9: الله
0: كيف ترك وكيف ربنا مخليك طيب كيف ما هبطت هالبنية كلها عراسك هالبنية هي اللي عمرتها بالغش والإحتيال
5: خلص وحياتك
0: سبته منيح
5: وحياتك يا أبو ملحم خلص من بكرة تسكرها
3: يا دا
9: ملحم
3: الله
9: خليكم شو عم تعملوا بجاوبك
5: التوبة
9: خفيش يا أختي خفيش درس صغير وبعتقد بيستاهلوا
5: التوبة باش عيدا
9: خلص لايك يا أبو ملحم اتركوا عفي عنه كرمال ابنه بس
0: اي والله كرمال ابنه
9: وانت يا درويش إذا بتريد حمون زلمك وتمشى على القهوة والله يعطيك العيف
11: يلا يا شباب مشوا خلصت مهمة
4: محولنا
9: تفضل
0: قالت لك كرمال ابنك وهو كرمال ابنك
9: ايه
0: الله يخلي لك اياه ويعوض عنك بالاعمال وبالخيرات

0: صحيح ولو وان كان زي ضميري في الألمان، يعني لو كانت الشوكة بعيني قداش كنت بقدر اتحملها. صحيح البنية هيدي لو ما كان ساكن فيها ناس أبرياء عندهم خوف بقلوبهم من الله لكانت هبطت على رأسه. نعم
1: مين؟ أنا يا حكيم.
0: مين؟ من شيشة؟
1: بدي أسألك سؤال.
0: سكرنا العيادة.
1: شو بدي أعمل بالشوربة؟
0: سكرنا العيادة.
1: يا حكيم.
0: كل شوربة أنت بدك سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سامحني يا رب. سامحني يا رب.
2: مش راح خليكم تروحوا قبل ما تشربوا قهوة.
3: طيب ستي طيب. خليتك سلام.
2: صحيح كابو ملحي. وين بكون عقله أوقات الإنسان؟ بصر لي روح أتحكم عند حكيم اختصاصي وبسلم عيني لو واحد بالجيل محتاج.
3: ما هو مثل مشهور يا ملحي. سلم خبزك للخباز ولو أكل نصه.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: بيت زيتونة بتحرسة وعين المسيح بركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرجع عيون كوكبة، طريق البقاع رشية الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدي منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرجعيون وصار من الأطلال، أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل سور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرجع عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا، وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوعها الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتي وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. منتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب، بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس في مصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبة يجي برفقة مريم العذراء. عندنا كمان معلم كثير مهم بكوكبة، عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى إحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا استراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهل المقولة الشعبية هيدين يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
0: جبل كوكبة بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
4: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رعشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر. ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
5: يا جمال الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونة، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: معكم أيمن البناي من لوكسمبورغ، أسمع دوما راديو كوكب.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكب.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون نصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: جديد جديد من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم أم النور، أسرار فيها الحب متجلى.

0: والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فيدي يصلي كل الخليقة نرفع لله نؤمن بإله واحد
1: ابن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل

0: الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
0: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين. السلام عليك يا مريم،
2: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.

0: ومعكل طفل بهالدني حزين ومع ضعف بي محردبو ختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامي العلي هالدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لإلك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والأداسة منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبية للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السما للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: سر ثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة لركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أن نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع من أسرار الفرح التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع. مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع. مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع. وهونيك كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
3: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه. إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا. أمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: بشرنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول زكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
3: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بيي. مريم ما عرفت معنى كلامك إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. أنت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه أنت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه أنت.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح، يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
1: Antuma doka akutsumau Rádio Kaukaba.
2: Agora, estás escuchando Rádio Kaukaba.
3: Vous êtes à l'écoute de Rádio Kaukaba.
4: أنا ديما نسمع راديو كوكبة.
3: You are now listening to Radio كوكبة.
5: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبة.
6: على لبنان قريبا نحنا نزلين.

وسهلا بكم في مطارنا. إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير. وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون. نصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق. لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك. بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها. وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير. وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا. معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تأنى وحياة عيونك ينفرقنا، اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

بعدني يا شط ولا

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.